المحيط. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس.

إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير

يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد.

0: محمد وآل محمد.
1: الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره.

أمامي أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقضي لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعاً

قال ستاه السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.

نيض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين.

0: حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا

شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا

لطيف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo naisika wataa kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Matakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ajuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kamba ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Allahu Akbar. Ya Rasulullah. يا علي زندہ باد مردہ باد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المذلومين الميامين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي صلوات على محمد وعلى محمد محمد. This is our ninth lecture in our series on finding God. And last night we began talking about suffering and the role it plays in our journey towards finding God. And essentially what we were trying to say is that because most of us are driven by our false mind-made sense of self, the egoic self, our real self tends to be asleep. And as a result, we tend to identify more with our animal nature that we call tabi'a as opposed to our divine nature that we call fitra. And tabi'a's nature is that it seeks physical comfort and it flees from any form of physical or emotional pain. In order to come out of this slumber so that the real self awakens, it becomes necessary to undergo hardships in life that are discomforting to the egoic self, but help bring out the true self from this slumber. So rather than allowing our minds to convince us that suffering is unnatural and we should flee from it, when it does come to our door, we need to learn the art of embracing suffering in our life.

عهدي إن زيارتنا هي سيز لقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات. Oh Hussein, the angels were astonished at your sabr on the day of

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. إذا فلسطين فلسطين كل بدار. محمد.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك

0: الشريف. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سننه

بابت لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوف.

0: 67 days of fire, 5 Israeli divisions, 70,000 soldiers armed with the most advanced weapons, 1,700 airstrikes in a single day. And in contrast, a few hundred mujahideen in the frontline villages.
1: لم تسقط الخيام اللي هي متاخمه للحدود، لم تسقط الناقوره اللي هي متاخمه للحدود، لم يتمكن العدو من دخول مدينه بنت جبال اللي هو كان بينظر لها على انه فيها خطاب بيت العنكبوت وانا بدي اوصل لها. طيب هذا المستوى من الاستبسال والتحدي وان في بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وبتاريخ الحروب.
0: But this steadfastness did not appear overnight. This wall, unshaken by storms, has deep roots, rooted in the earth, soaked in the blood of martyrs and the tears of mothers, and nourished by stories that began decades ago.

0: In 1982, when the Israeli military machine pounded the gates of Beirut, no one expected that from the womb of that invasion would be born a force that would change the face of the region forever. In the beginning, it was just an idea. A group of faithful young men, each carrying the pain of his people and the dream of his land, started the journey from zero toward a resistance unlike any that had come before.
1: Hezbollah, when it grew in the face of the Israeli invasion in Lebanon in 1982, when a collective of young people from the Islamic Relief and Lebanon Muslim Union, حزب الدعوة الإسلامية ومنشقين عن حركة أمل الإسلامية على رأسهم السيد حسين الموسوي وبعض الشباب الذين كانوا ناشطين في حركة فتح وخصوصا في الكتيبة الطلابية وبعض التجمعات العلمائية تجمع علماء البقاع وتجمع علماء المسلمين في بيروت هؤلاء اجتمعوا وقرروا إنشاء إطار عمل للمقاومة.
0: But the enemy didn't see it that way. They thought it was a small movement, a regional arm without roots. They never expected that in narrow corners, a project was being forged that would alter all the equations.
2: كان يعتبر حزب الله كذراع من أذرع إيران وجزء من الحرس الثوري الإيراني ولم يكن يعطي حزب الله أي أهمية في تلك الفترة فهو كان بي في بداية الثمانينات عند خروج منظمة التحرير كانت الأولوية بالنسبة للإسرائيلي هي مطاردة منظمة التحرير وملاحقة منظمة التحرير واعتبر بمكان ما أن الساحة اللبنانية سلمها وقتها كان يتوقع

0: إلا بضع مئات ومعنا القليل من السلاح. قال: تكليفكم أن تقاتلوا هؤلاء وأن تحولوا لبنان إلى مقبرة غزاة الصهاينة.
1: When we talk about Imam Khomeini, Imam Khomeini has played a very crucial and pivotal role, not only in raising the concept of the resistance, but supplying it with all of the help that it needs. And ever since the Islamic Republic of Iran came into existence, it was enshrined within the doctrine of the Iranian, and it is in the Iranian constitution to help the oppressed people anywhere in the world against their oppressors.
2: While entire armies failed in confronting Israel, a faithful group succeeded in achieving what the world thought impossible. For the question was never about weapons, but about spirit. What made the difference? Not equipment, not firepower, but the creed the fighters carried. A creed that fights with a heart that knows no retreat, and with a faith that cannot be broken.
3: جاءت المقاومة الإسلامية في لبنان عبر ثلة من الأفراد من المجاهدين والمقاومين قاتلت هذا العدو ولم يكن لديها 1% من إمكانات الجيوش العربية ولكن ترتكز على ماذا؟ على العقيدة.
4: حزب الله يصعب كسره بعدا عن ناتج العمليات وعدا عن مسلسل العمليات التي نفذتها المقاومة اللي كان بحزب الله متمثلة بحزب الله تلك الفترة أنه في بيئة حاضنة لحزب الله هي اللي شكلت له الغطاء والداعم والساتر واللي كان الحزب يعني بيندمج في هذه البيئة وكانت هذه البيئة هي التي تحمي حزب الله.
5: الإمكانات أصل، البرامج أصل، تكتيك أصل، صياغة الأهداف أصل، وضع السياسات أصل، وضع الأساليب والطرائق للعمل أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروحي، الروح.
2: And here lies the secret. In the spirit that fights, not the weapon. In the will, not the numbers.
1: We all remember Haji Ahmad Mughniyeh saying that when we make any kind of comparison between the capabilities of the resistance and the capabilities of the enemies, there is no way that you can make any comparison. That's why he said when we fight, it's not our arms or the kind of weaponry that we have that fights. It's the soul within us that fights. It's the resolve, it's the determination, it's the belief, it's the faith, the deep faith that you want to rise up and fight the aggression.
2: The enemy and those behind it never understood the nature of this people. They thought the threat of death would break their will, but they did not understand they were facing a completely different culture, one that sees death as dignity, not defeat.
3: المقاومة جاءت لتقول أنه نحن لسنا أبناء ثقافة الموت وإنما نستبدل ثقافة الموت بثقافة الكرامة والعزة وثقافة التضحية من أجل هذا الوطن ومن أجل الأرض ولذلك إذا كان الخيار عند الإنسان بين أن يعيش ذليلا في هذه الحياة ويرضى بالمحتل هذه الثقافة البعض يعبر عنها ثقافة الحياة نحن نقول عنها أنها ثقافة المذلة
0: كل هؤلاء الشهداء ساووا في هذا الطريق حملوا هذه البنادق قاتلوا في سبيل الله وهم يعرفون جيدا طريقهم مواقع أقدامهم آمالهم غايتهم مقصدهم ووفقهم الله عز وجل للوصول
3: في ثقافتنا أن الشهيد له مقام عالي جدا عندما تزرع في عقل الإنسان معنى الشهادة وقيمة الشهادة بأن الإنسان الشهيد عند الله سبحانه وتعالى يحقق أعلى المراتب التي هي مراتب الأنبياء والأولياء هذا إذن يدفع الإنسان نحو عشق الشهادة
2: From this creed, exceptional leaders were born.

0: men who not only carried weapons, but also carried awareness, strategy, and vision. Syed Hassan Nasrallah, he was not merely a commander, but a rising legacy, from the battlefield to leadership, from service to decision-making.
1: شخصية السيد حسن هي شخصية أتت من الأرض. يعني السيد حسن اشتغل مسؤول موارد بشرية بالمعسكرات بأول معسكر صار للحزب الله ب82. اشتغل مسؤول سياسي أيام حركة أمل بمنطقة البقاع. اشتغل بمنطقة البقاع بحزب الله ثم استلم مسؤولية منطقة بيروت وأنا اشتغلت معه بمنطقة بيروت لما نزل بال86 على بيروت واستلم مسؤولية منطقة بيروت ثم أصبح رئيس تنفيذ لما استلم السيد عباس الأمان العامة.
2: I had received some information. I received a big ticket of intelligence report and I read it and I it was about Nasrallah and I read it again. I was particularly impressed by the fact that not only was he a capable leader, but also that his relationship with Iran was somewhat different from what I thought. He manipulated Iran much more than Iran manipulated him. He influenced Iran much more than Iran influenced him. And when I read this report, I came to the clear conclusion that he was the axis of the axis.
3: يعني أفضل حدا عبر عن سماحة السيد حسن نصر الله وحكي وأنصفه على أنه عدوه هو رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. عندما يقول بنيامين نتنياهو قرأت ملف سمعت السيد حسن مرتين وهو عبارة عن 80 صفحة ونتنياهو بعد هالصراع كله اللي هو أطول رئيس حكومة حكم إسرائيل وبقي بإسرائيل 15 سنة ورا بعض لما رئيس حكومة العدو يقول لك أنه نصر الله هو محور المحور وهو من يدير إيران فسماحة السيد كان هو بالنسبة للإسرائيلي وجوده يوازي وحجمه يساوي وهذا كمان اللي حكى عنه نتنياهو مش من عنا حجم قنبلة نووية.
0: The transformation was not only in the leaders. The resistance itself evolved. From small groups to a central organization, from reactive operations to calculated planning, from acts of anger to an institution with structure, leadership, and long-term strategy.
1: The resistance has started as a guerrilla warfare. You're talking about the groups that would gather information, intelligence against a certain post and they would attack it. But later on, it has come to be a very sophisticated, if you want, a very sophisticated resistance that has so many branches, that has so many divisions. It has become and developed to be a kind of a small army.
4: حزب الله ولد ولادة جديدة ب1992 عندما استلم السيد حسن الأمان العامي لأن حزب الله ابتداء من سنة 1992 تحول إلى المأسسة في عمله صار في عنا مؤسسة اسمها هذه الوحدة أو هذه المؤسسة في إلها مهام مكتوبة ومقررة في إلها توصيف للمسؤول وصلاحيات محددة في هيكلية واضحة ومحددة صار الشغل بحزب الله شغل مؤسساتي.
0: The resistance was never just a gun in the hand of a faction. It was the heartbeat of a people, the culture of a society, and the story of an entire homeland. Its popular base was not behind it.

0: It was within it, its soul, and its impenetrable shield.
1: من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الآخر بحق المقاومة أن يقصر هذا الفكر على المقاومة ورجالها أبداً بيئة المقاومة كلها شعب المقاومة الحضن الذي يحتضن المقاومة اليوم كله مرتبط بهذا التاريخ العريق والمجيد
2: قد يجزر بنا الأعداء لكن نحن على خط إمامنا الخميني نؤمن بالقاعدة التي سنها هذا الإمام اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر
0: The path was not easy. It was paved with blood and immense sacrifices.
3: In 1992, for example, the Israelis assassinated the former Secretary General of Hezbollah, Sayyid Abbas al-Mousawi, in Tufahta, South Lebanon. They killed him while he was in his car with his child, Hussein, and his wife. That time, we had a new Secretary General, Sayyid Hassan Nasrallah, and may Allah bless his soul.
4: إمامنا الحجة وقائدنا الولي وأميننا العام الشهيد أننا سوف نكمل الدور وسوف تكتشف إسرائيل أنها ارتكبت أكبر حماقة في تاريخها عندما تعرضت لحياة السيد عباس الموسى
3: Then after that, the Israelis started a war against Lebanon in July 1993. It was called the Operation Accountability, and it lasted for some time, but it ended with a kind of triumph of the resistance, where the resistance started to launch, if you want, rockets attacks against the Israelis, and it was the first experience that the resistance started such kind of attacks.
0: Thus, the equations of deterrence were built, not with slogans, but with blood, not with chance, but with the patience of men who turned wounds into the power to fight.
3: This happened in 1996 with the Great of Wrath aggression, and it has finalized with the April understanding, Tafahum Nisan, that has given the resistance the right to hit back against the Israelis. So an equation of deterrence, an equation of protection, an equation or a formula of liberation has been created.
0: This is how the resistance transformed from a military faction into a strategic mind running an axis and into a presence that cannot be ignored in the region's equations.
5: كان حزب الله من نظر الإسرائيلي هو عمود خيمة محور المقاومة يعني أنه كان حزب الله هو الركيزة كان حزب الله بالنسبة للإسرائيلي هو من ينقل التجربة وهو من ينقل الخبرة وهو من ينقل السلاح وهو من ينقل المال وهو من يمون على قرار فصائل المقاومة الموجودين في هذا المحور
0: When we witness today the steadfastness of the South in the face of the latest war, We understand that what happened in 2024 was not a sudden event, but the fruit of a long planting, carried by the land, watered by the blood of martyrs, and embraced by a community that, when danger grows, lifts the resistance on its shoulders.
5: الذي جرى في عام 2024 بالعدوان الإسرائيلي على لبنان بأيلول 2024 أن من احتضن المقاومة ورفع المقاومة ومسك المقاومة هي البيئة الحاضنة هي الأهل المقاومة اللي هن رفعوا المقاومة عندما تعرض لضربات متتالية في غضون أسبوعين ضربات لا يمكن لأعظم الجيوش تحملها وجد هذه البيئة هي التي ساندت هذه المقاومة بالرغم من الكمية الكبيرة وبالرغم من حجم الخسائر والتضحيات التي قدمتها هذه البيئة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. إنت بدي فلسطين، بدي فلسطين، كلنا بدي. I'm

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وعلى محمد. Lesson 16, page number 235. Which is on, obviously you might have figured out, about sabr, you know. Ya ayyuhalladhina amanu istaeenu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. A very important character trait which is very much required for us humans to have, and perhaps it's also one of the key difference between us and animals as well.